لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك الإذاعة إلي مسعد إيها.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لا تخدعين كلاما، لا تعرفين ابتسامة. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي. أحب

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ووجدت في أنها

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. أهلا بك من جديد نبيل.
1: شكرا سليم. والبداية بالعناوين. باريس تستعد لاحتضان مؤتمر لدعم الجيش اللبناني بدعوة من الرئيس ماكرون ومشاركة نظيره اللبناني والملك الأردني، وجولة محادثات جرت بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن. برعاية أمريكية، المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء وفتح السفارات بينهما. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت غارات على اليمن بعد اتهامهم باستهداف مدينة مكة وسط إدانات إسلامية واسعة، وترامب يعقد محادثات مع قادة الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بسبب خطته التي وصفها بالعدائية بعد اقتراح المفوضية بأن تصبح كندا أول عضو شريك في التكتل الأوروبي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في باريس في لقاء سياسي مغلق يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا وسياسيا لتحديد احتياجات الجيش اللبناني وسط ارتباط ثلاثة ملفات بصورة يصعب فصلها، وهي نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومستقبل الجنوب مع اقتراب انتهاء مهمة يونيفيل. سليمان ياسيني.
3: قبل الاجتماع العملياتي يعقد الرئيس الفرنسي ماكرون اجتماعا مغلقا في قصر الإليزي مع ناظره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني لبحث ملفين متلازمين، الأول يتمثل في المسار السياسي الذي يتطرق للوضع في الجنوب والترتيبات الأمنية والسيادة، أما الثاني فهو المسار العملي الذي يحدد احتياجات الجيش وقوى الأمن في لبنان. احتياجات تتمثل في مركبات وأسلحة وذخائر ووقود إلى جانب تجهيزات الاتصالات والاستخبارات وتعزيز القدرات اللوجستية والهندسة العسكرية وإزالة الألغام فضلا عن التدريب والتمويل. ومن المنتظر أن تتحول هذه المتطلبات إلى قائمة رسمية تحال إلى عواصم الدول المشاركة لتحديد حجم مساهمة كل دولة تمهيدا لمؤتمر مانحين أوسع. كما سيتم البحث في مستقبل الوجود الدولي في لبنان بعد مغادرة اليونيفيل، فباريس وروما تعملان على ائتلاف دولي والاتحاد الأوروبي يدرس خطة بعثة لتدريب الجيش، فيما تبحث الأمم المتحدة عن صيغة لبقاء وجود دولي ولكن بتعداد أصغر. والهدف العملي للمباحثات هو بحث مستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان وعلاقة دعم الجيش بالانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة.
1: والدول المانحة تشترط على الجيش اللبناني تقديم خطة جدية لانتشاره في الجنوب، وقبل مغادرته بيروت أكد رئيس عون على حصر السلاح بيد الدولة دون الصدام مع حزب الله، وأبدى انفتاح بيروت على قوة بديلة لليونيفيل وسعيها لاتفاق أمني مع تل أبيب عبر مفاوضات مباشرة، وفق ما نقل لنا مراسلنا في بيروت صباح اليوم من أولى نصيف.
4: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى باريس والتقى في وقت لاحق من وصوله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بصفته عرابا للمؤتمر مع الرئيس ماكرون. أيضا غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باريس كي يقدم في المؤتمر لائحة بالمساعدات والحاجات التي يتطلبها الجيش اللبناني للمضي في خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإنهاء أي وجود مسلح لحزب الله. الدول العربية والأوروبية المعنية وفق ما أبلغت إلى لبنان لن تباشر تقديم مساعدات للجيش ما لم يحرز تقدما واضحا وعليه وضع خطة صريحة ومباشرة لحصر السلاح. قبل مغادرته بيروت أدلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بسلسلة مواقف بعضها اتسم بمرونة كقوله إن الدولة مصرة على حصر السلاح في يد الدولة لكن بلا صدام مع حزب الله، لكن بعض المواقف الأخرى كان متشددا بالقول إن لا خيار إلا بالتفاوض مع إسرائيل لأن التراجع هو العودة إلى الحرب. ما قاله عون أن لبنان يسعى في مفاوضاته مع إسرائيل إلى اتفاق لإنهاء حال العداء وانتشار الجيش على الحدود ويمكن أن يكون مقدمة لاتفاق السلام. كلام عون لقاه فيه مساء رئيس الحكومة نواف سلام في اختتام جلسة مجلس النواب التي خرجت بثقة مجددة لها رغم الحملات السياسية عليها في البرلمان.
1: وفي واشنطن مساء أمس عقدت السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض اجتماعا مع السفير الإسرائيلي حي الليتر وصفة بالإيجابي، واتفق على لقاء جديد في روما في أكتوبر تشرين الأول. وفي نيويورك رفع المغرب وإسرائيل مستوى علاقاتهما الدبلوماسية وقرر تبادل سفارتين وتعيين سفراء، وذلك خلال قمة ثلاثية ضمت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس. خطوة تأتي في سياق إقليمي متوتر وفي ظل نقاش مغربي داخلي ساخن. مراسلنا في الرباط جلال المخفي.
5: هنا في الرباط لم تكن خطوة رفع التمثيليات الدبلوماسية بينها وبين تل أبيب مفاجأة في جوهرها بل في توقيتها الدقيق، فالقرار الذي أرجئ طويلا تحت وطأة الحرب المستمرة على قطاع غزة خرج إلى العلن حاملا معه إرثا من النقاش الداخلي الساخن الذي لم يهدأ في الشارع المغربي منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في 2020. ويأتي تجاوز صيغة مكاتب الاتصال المؤقتة رغم استمرار التحذيرات الداخلية والمسيرات الشعبية الرافضة للخطوة، لكن المقاربة الرسمية المغربية تفصل على ما يبدو بين الالتزام التاريخي بالقضية الفلسطينية وبينما تراه الرباط مصالح استراتيجية عليا وثابتة وعلى رأسها تحصين ملف الصحراء. هذا التحول الدبلوماسي لا تقتصر ارتداداته على الصعيد الداخلي فحسب، فالعلاقات المتوترة أصلا مع الجارة الجزائر مرشحة لمزيد من الجمود، وامتدادا إلى الشمال تتابع مدريد هذا الصعود العسكري والتكنولوجي للمملكة بكثير من الترقب والحذر خشية تشكل قوة عسكرية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى التقليدية. وبين ضغوط الرأي العام المحلي والحسابات الإقليمية المعقدة يسير المغرب حسب المراقبين في حقل من الألغام السياسية مثبتا خياراته الدبلوماسية لأجل حسم ملف الصحراء في أقرب وقت ممكن. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إبرام اتفاقات اقتصادية مع الرباط قبل نهاية العام. وفي المغرب دائما مثولة أمام القضاء رسام كاريكاتور بتهمة إهانة مؤسسة دستورية على خلفية رسومات اعتبرت مسيئة للملك محمد السادس. في الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات الشابة مهسا أميني اتهمت العفو الدولية إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها احتجاجات عام 2022 التي أسفرت عن مقتل المئات. منيا بالعافية.
6: في تقرير يتجاوز 1000 صفحة اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات المرأة الحياة الحرية التي اندلعت عام 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها. التقرير الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية حمل حوالي 87 مسؤولا إيرانيا مسؤولية عمليات القمع وحدد هوية ما لا يقل عن 377 ضحية بينهم 56 طفلا، مؤكدا أن الانتهاكات لم تتوقف وأن معتقلين لا يزالون يواجهون خطر الإعدام. المنظمة أشارت إلى أن قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة مطلع عام 2026 اتبع نفس النمط لكن على نطاق أكثر دموية وفظاعة، كما شملت الحملة اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب واضطهاد أقارب الضحايا. وطالبت المنظمة بإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين.
1: السويد استدعت السفير الإيراني بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا متهمة طهران باستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية على أراضيها. في اليمن يتصاعد التوتر مع تقدم القوات الحكومية داخل معسكر يسيطر عليه الحوثيون الذين أعلنوا استهداف منشآت لأرامكو وقاعدة جوية سعودية ردا على غارات نفذتها الرياض، ونفوا اتهامهم بمحاولة استهداف مدينة مكة وذلك ما أثار موجة تنديد في العالم الإسلامي. وتستعرضه لنا فايزة مصطفى.
7: أول المنددين كانت وزارة الخارجية السعودية نفسها، إذ استنكرت ما وصفته بالاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام وقبلة المسلمين وفق البيان، متهمة الحوثيين بتكرار محاولة استهداف مكة بعد محاولة في عام 2017. وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت ما حدث انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها وخرقا للقانون الدولي، وأكدت تضامنها مع الرياض. مواقف الكويت وقطر جاءت في السياق نفسه، إذ أكدتا دعمهما للإجراءات الرامية إلى حماية الحرمين الشريفين، وحذرتا من تعريض الأماكن المقدسة لأي تهديد. كما أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بالعمل الإجرامي، معتبرة أن أمن السعودية ومكة والمدينة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي. واعتبرت جامعة الدول العربية محددة بالغ الخطورة يصعد التوتر الإقليمي. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فدعا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن حافة التصعيد، فيما أكدت الخارجية البلغارية دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن.
1: الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة يتوقع أن يبحث ترامب مع قادة الخليج في نيويورك استراتيجية ما بعد الحرب مع إيران. ولقد رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في الاجتماعات. في غزة قتل 21 شخصا بينهم 12 طفلا في انهيار مبنى متضرر من غارات وسط تهديد إسرائيلي بالعودة إلى حرب موسعة. مراسلنا في القطاع وسام أبو سيد.
8: لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشال عشرات الضحايا، بينهم أطفال ورضع من تحت أنقاض عمارة سكنية تتكون من عدة طوابق هدمت على رؤوس النازحين فيها غرب مدينة غزة.

0: الحرب. لا تزال رفاتهم تحت آلاف المباني المهدمة وبحاجة إلى إمكانات كبيرة لانتشالهم، وهو ما دفع المنظمات الدولية والمحلية إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بضرورة إدخال المعدات الثقيلة لإزالة آلاف الأطنان من الحطام والركام، وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: في غرب كردفان ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب إلى 82 قتيلا بحسب قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة. الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اختبار صعب مع الرئيس ترامب. تتسع دائرة استهداف روسيا للمدن الأوكرانية، فيما تكشف كييف عن مشروع موازنة العام المقبل. مراسلنا في العاصمة الأوكرانية محمد الزاوي.
2: تصعيد روسي متزايد في أوكرانيا واستهداف متجدد لشبكة النقل واللوجستيات وفق ما تشير آخر المعطيات في هجمات الساعات الماضية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. أسفرت ضربة روسية بمسيرة استهدفت حافلة ركاب عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. بالتزامن تعرض قطار الركاب الواصل بين كييف وميكولايف جنوبا لضربة روسية. هذه الهجمات تأتي وسط ازدياد واضح في الضغط على شبكة سكك الحديد والمنشآت اللوجستية. زيلينسكي أعلن عن عقود إضافية لحماية هذه المنشآت وتعزيز قدرات الحرب الإلكترونية حولها. دبلوماسيا، لا يزال الحديث الأمريكي عن هدنة متبادلة يواجه عقبات عملية. زيلينسكي أكد أن اتفاقا من هذا النوع لم يدخل حيز التنفيذ، وأن كييف مستعدة لوقف ضرباتها إذا ضمنت واشنطن التزام روسيا بالمثل. اقتصاديا، تكشف الأرقام أن كييف تبني حساباتها على احتمال استمرار الحرب خلال العام المقبل. الحكومة أحالت إلى البرلمان مشروع موازنة عام 27 الذي يخصص نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تقدر كييف حاجتها إلى أكثر من 52 مليار دولار من التمويل الدولي لسد فجوة الموازنة العام المقبل. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس ترامب هدد بتقليص التجارة مع الاتحاد الأوروبي إذا منح كندا صفة عضو شريك. وكانت رئيسة المفوضية اقترحت إنشاء مجلس أمني أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد لمواجهة روسيا. مراسلنا في بروكسل حسين أسد.
3: كل شيء باستثناء العضوية. تريد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الارتقاء بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع كندا. في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في ستراسبورغ وبحضور رئيس الوزراء الكندي، اقترحت رئيسة المفوضية أن تصبح أوتاوا أول عضو شريك للتكتل. المقترح لا يعطي كندا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي بسبب عقبات قانونية تتعلق بموقعها في أمريكا الشمالية، لكنه يهدف إلى إقامة شراكة أكثر عمقاً في عدد من القطاعات الاستراتيجية بينها الدفاع والأمن والطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التجارة والاستثمار والبحث العلمي. وتأتي المبادرة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي وكندا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتنويع الشراكات في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية الدولية. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس وزراء كندا، أول رئيس حكومة أجنبي يحضر خطاب حال الاتحاد ويلقي اليوم كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. فوندرلاين دعت أوتاوا وبروكسل لبناء مستقبل مشترك. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. برعاية أمريكية، المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية. باريس تستعد لاحتضان مؤتمر لدعم الجيش اللبناني بدعوة من ماكرون ومشاركة عون والملك عبدالله الثاني. الحوثيون يقولون أن السعودية شنت غارات على اليمن بعد اتهامهم باستهداف مدينة مكة وسط إدانة إسلامية واسعة. ورئيس ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعد اقتراح المفوضية بأن تصبح كندا أول عضو شريك.
4: شكرا لك نبيل.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال طقس ودرجات حرارة كيف تبدو في العواصم الأوروبية سليم؟
4: نعم نبيل، البداية من باريس. سيكون الطقس نهارا غائما جزئيا، وستصل درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية. ببرلين الطقس سيكون غائما طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية. بكييف سيكون الطقس صافيا في الفترة الصباحية مع بداية ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الفترة المسائية، درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. أما بروما فالطقس سيكون صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية.

0: لقاء مسقط بين دبلوماسيين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين أثار التساؤلات عما يتوقعه كل طرف من الآخر وسط الصراع مع إيران.
1: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
2: التقى مسؤولون أمريكيون الأحد الماضي مع مسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان، ولم يعلن أي طرف عن الاجتماع الذي عقد في السفارة الأمريكية في مسقط، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أكد في اليوم التالي حصول تواصل مباشر مع الحوثيين، بعدما كان هؤلاء تواصلوا هاتفيا مع واشنطن ليطلبوا عدم التدخل الأمريكي في الصراع الدائر في اليمن، ويؤكد أنهم لا يريدون القتال ضد أمريكا وفقا لما صرح به الرئيس دونالد ترامب. ويثير لقاء مسقط تساؤلات كثيرة، رغم أن الطرفين أبرما في أيار مايو 2025 اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد حملة جوية أمريكية مكثفة استمرت نحو شهرين على مناطق الحوثيين لإرغامهم على وقف هجماتهم ضد السفن المارة بالبحر الأحمر. وقبل ذلك كانت إدارة ترامب أعادت تصنيف جرائم الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وفرضت عقوبات على عدد من مسؤوليها ومنهم محمد عبد السلام المفاوض الدائم المقيم في عمان والذي شارك في اللقاء الأخير في مسقط، إلى جانب مسؤول آخر هو عبد الملك العجري. ولم يصدر الجانبان أي بيان أو تصريح، لكن وكالة رويترز نسبت إلى أحد المصادر أن الحوثيين قالوا للمسؤولين الأمريكيين إن الجماعة لا تنوي مهاجمة السفن الأمريكية وإنها لا تزال ملتزمة وقف إطلاق النار، ثم أن مصدرا يمنيا أضاف أن الجماعة أشارت إلى أنها لن تهاجم السفن الإسرائيلية أو أي سفن تجارية باستثناء تلك التابعة للسعودية. ووفقا لهذه المعطيات فإن الحوثيين يحاولون تحييد الولايات المتحدة وإسرائيل عن الصراع الذي يخوضونه ضد الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية، ولا شك في أنهم يطالبون بالاعتراف بهم كطرف بات يسيطر على معظم شمال اليمن وعلى كامل الساحل الغربي ومضيق باب المندب، غير أن واشنطن التي تقدم دعما لوجستيا واستخباريا للسعودية والحكومة الشرعية لن تعترف بهذه الجماعة ما لم تفك ارتباطها بإيران.
1: إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك يحاورها نبيل شوفان.
0: شكرا سليم، صباح الخير نجوى.
3: صباح الخير نبيل وسليم.
0: لنبدأ من صحيفة العربي الجديد التي نشرت مقالا حمل عنوان السعودية بين اختناق الممرات وصعود مشروع إسرائيلي بديل.
3: نعم نبيل، الكاتب يرى أن السعودية تواجه تداعيات متزايدة للحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن ومضيق باب المندب، ما يهدد أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي إلى آسيا. وقد ارتفعت صادرات النفط عبر ميناء ينبع من نحو 130 ألف برميل يوميا قبل الأزمة إلى 3.22 ملايين برميل خلالها، قبل أن يصبح هذا المسار نفسه عرضة للخطر. في المقابل تحاول إسرائيل استثمار أزمة الممرات البحرية لإحياء الممر الاقتصادي الهندي الشرق الأوسط أوروبا الذي يربط الهند بدول الخليج ثم السعودية وإسرائيل وأوروبا، ويهدف إلى تعزيز دور إسرائيل كمركز للنقل والطاقة. لكن المشروع يواجه عقبات سياسية أبرزها توتر العلاقات السعودية الإسرائيلية والخلاف السعودي الإماراتي. ويخلص الكاتب إلى أن إسرائيل تسعى لتحويل أزمة الممرات إلى فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، بينما تجد الرياض نفسها أمام خيارات محدودة ومكلفة.
0: نقرأ في موقع إندبندنت عربية مقالا تحت عنوان واشنطن تحاصر إيران سياسيا بعد خنقها اقتصاديا.
3: يرى الكاتب أن الضغوط الأمريكية على إيران تجاوزت العقوبات الاقتصادية لتتحول إلى صراع سياسي ودبلوماسي يهدف إلى إغلاق المنافذ التي يمكن لطهران استخدامها لتعزيز موقعها في المنطقة أو تحسين شروط التفاوض مع واشنطن. ويشير المقال إلى أن التطورات في اليمن وسيطرة الحوثيين على مناطق مطلة على باب المندب إلى جانب الهجمات على منشآت النفط السعودية منحت إيران هامشا للمناورة، لكنها لم تمنع واشنطن من مواصلة الضغط، كما أسهم تأجيل لقاء صلالة بطلب سعودي في عرقلة مساعي طهران لاستخدام ملف مضيق هرمز كورقة تفاوضية. ويضيف الكاتب أن تضييق الخناق على إيران امتد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط اتهامات بعدم التعاون والشفافية في الملف النووي. وبحسب المقال تجد طهران نفسها أمام خيارات تفاوضية أضيق، ما يدفعها للبحث عن وسائل جديدة لتخفيف الضغوط والالتفاف عليها.
0: توقفت صحيفة الخليج عند مقال اختار كاتبه له عنوان المغرب وأسبانيا جغرافيا تفرض الشراكة.
3: نعم نبيل، الصحيفة كشفت أن العلاقات المغربية الإسبانية تقف أمام معادلة تجمع بين مصالح اقتصادية متنامية وإرث تاريخي لم يحسم بالكامل، فقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو 23 مليار يورو، وأصبح المغرب بوابة مهمة لإسبانيا نحو أفريقيا. ورغم أزمات سابقة تحسنت العلاقات بعد دعم مدريد مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء عام 2022، ثم تعزز التعاون في التجارة والهجرة والأمن. ويمنح تنظيم كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال فرصة جديدة لتطوير الشراكة، خصوصا مشروع نفق جبل طارق. لكن ملف الهجرة وقضايا سبتة ومليليا والجزر المتنازع عليها تظل مصادر توتر. ويرى المقال أن تجاوز هذه الملفات يتطلب حوارا استراتيجيا وشراكة متوازنة بدل اختزال العلاقة في المصالح الأمنية. فالواقع الجغرافي يجعل البلدين أمام خيار واضح: إدارة خلافاتهما بمنطق التعاون وتحويل إرث الماضي إلى قاعدة لمصالح مشتركة أكثر استدامة.
0: التوطين الناعم، هل تتحول ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين؟ تساءلت صحيفة الشرق الأوسط التي نختم بها.
3: نعم، الصحيفة ترى أن قضية توطين المهاجرين في ليبيا تتجاوز الجدل حول عمل المنظمات الدولية لتصبح قضية سيادة وأمن وطني. المقال يشير إلى اتهامات موجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنح بعض المهاجرين بطاقات تعريف وبطاقات مصرفية، وهي إجراءات يرى منتقدوها أنها قد تسهم في تثبيت وجودهم داخل ليبيا، رغم نفي المفوضية اعتماد سياسة للتوطين. ويحذر المقال من أن الانقسام السياسي والأمني في ليبيا إلى جانب السياسات الأوروبية قد يحول البلاد من دولة عبور إلى دولة استقرار للمهاجرين، بينما تسعى أوروبا إلى الحد من تدفقات الهجرة عبر الأراضي الليبية. ويطرح الكاتب معالجة مختلفة تقوم على دراسة أسباب الهجرة في دول المنشأ ودعم العودة الطوعية والتنمية وتنظيم العمالة بدل تحميل ليبيا وحدها أعباء الأزمة. ويخلص المقال إلى أن حل أزمة الهجرة لا يكون بتحويل ليبيا إلى وطن بديل، بل بشراكة دولية تعالج جذور الظاهرة.
0: كانت تلك قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم. شكرا لك نجوى بن مبارك.
1: ومن الصحف والمواقع العربية نبيل إلى الروبورتاج الذي أعده لنا مراسلنا من الحسكة بسوريا عطية.
0: سيتحدث في هذا الروبورتاج عن مدارس الحسكة السورية التي تفتح أبوابها بعد عامين من الإغلاق بمنهاج موحد ولغة كردية مستجدة.
4: بعد عامين من الإغلاق المفروض تعود الحياة من جديد في أروقة مدارس محافظة الحسكة، فمع شراكة هذا العام الدراسي ألغيت المناهج التعليمية التي كانت مفروضة سابقا، لتفتح المدارس الحكومية أبوابها مجددا تحت مظلة منهاج تربوي موحد يوزع على جميع الطلاب في البلاد، مع إضافة حملت الكثير من النقاش وإدراج اللغة الكردية رسميا. جنا في أروقة أحد المدارس بالمحافظة لرصد أجواء اليوم الأول، والتقينا هناك بالمعلم فؤاد العلي الذي نقل لنا صورة الواقع الميداني وتحديات الانطلاقة.
5: احنا صرنا سنتين منقطعين عن الدراسة بعد سقوط النظام، فصار في مثل ما نقوله يعني فاقد تعليمي عند الطلاب. بالنسبة للمنهاج الموحد اللي أقرته وزارة التربية، يعني أعتقد أنه منهاج جيد ويلبي طموحات، بما أنه أدخلوا لغة تانية هي لغة أخوتنا الأكراد يعني، فما في أي إشكالية نحن بالنسبة لنا يعني لغة تانية مثل الإنجليزي والفرنسي.
4: خطوة إدخال اللغة الكردية إلى المنهاج الرسمي لوزارة التربية شكلت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا. وحول ردود الفعل تحدثنا إلى مديرة المدرسة المعلمة اعتماد المنفي.
6: لا يوجد أي مانع، يعني بالعكس ثقافة، تعتبر ثقافة، ما عندنا أي مانع، حتى إذا العرب نفسهم تعلموها ما في أي مانع، وإحنا يعني مرحبين بهالموضوع هذا.
4: بين المقاعد الدراسية لم تقتصر الفرحة على الطلاب والمعلمين فحسب، بل امتدت إلى الأهالي الذين تنفسوا سعداء لعودة المدارس مجددا. فرحان الموسى وهو ولي أمر لثلاثة طلاب يعبر عن الارتياح العارم الذي يعيشه.
7: احنا بالطبع احنا ندور المنهاج الحكومي ونريد المنهاج الحكومي، احنا اولادنا صار سنتين منقطعة قبل ما في منهاج الحكومي صراحة، يعني احنا ما درسنا لا مدارس إدارة ولا غير إدارة، وقفناهم بالبيت ندرسهم بالبيت يعني قراءة وكتابة وشغلة يعني مشان ما ينقطع عن التعليم، اما ما داوموا مدارس ثانية، مدارس خاصة ما عندنا قدرة ندرس فيها صراحة، لأنه اليوم أنا عندي ثلاثة أولاد، إذا بدرس مدارس خاصة بدي المبلغ الفلاني.
4: وعلى الرغم من الارتياح العام بإدراج المادة، إلا أن التفاصيل التنفيذية تظل محل أخذ ورد. مدرسة اللغة الكردية بلانتينا عبد الله الياس تشاركنا رأيها حول الحصص المخصصة للمادة.
8: نحن كتير مبسوطين بإدخال اللغة الكردية بالاعتراف فيها، بس هون في ظلم للطلاب المكون الكردي، يعني طالب يدرس من الصف الأول ويرجع هو منهاج كردي، يرجع يدرس منهاج عربي باللغة العربية، يعني هاي فيها كتير ظلم للطالب.
4: بين بهجة العودة إلى المقاعد الرسمية وتحديات البنية التحتية، وبين الترحيب بالمنهاج الموحد والمطالبة بإنصاف المكونات اللغوية، تفتح الحسكة صفحة جديدة في سجلها التربوي، صفحة يكتبها تلاميذ افترشوا الأمل قبل الدفاتر، على أمل أن تمحو الأيام القادمة نغصات البدايات وتثبت أن التعليم هو الجسر الأقوى لجمع شمل الجميع. عطية العطية، الحسكة، مونت كارلو الدولية.
9: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم. الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337463488955. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
1: إذن مستمعينا، بعد لحظات سيوافيكم سليمان ياسيني بموجز لأهم وآخر الأخبار،
0: وبعد الموجز سليم لنا وقفة اقتصادية مع مستشار مونت كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي.
1: تليا بعد ذلك أخبار التسوق والاستهلاك في هذه الساعة الإخبارية الثالثة،
0: وديع فيعاني في النشرة الرياضية، وجمانة حداد في مدونة اليوم،
1: والختام سيكون مع إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.
1: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
0: هذا موجز إخباري معك سليمان ياسيني. سليمان صباح الخير.
10: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. البداية من باريس، حيث يلتقي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس اللبناني جوزيف عون والعائلة الأردنية الملك عبدالله الثاني في لقاء سياسي يسبق اجتماعا دوليا عسكريا وأمنيا بمشاركة ممثلين عن 17 دولة. الاجتماع يركز على دعم الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وكذا مستقبل الوضع في الجنوب اللبناني مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل. وفي وقت سابق عقد سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة اجتماعا في واشنطن، ومن المتوقع عقد الجولة المقبلة من المحادثات الموسعة في روما الشهر المقبل، بعدما أرجعت اجتماعات كانت مقررة هذا الأسبوع. إقليميا أعلنت إسرائيل والمغرب اتفاقا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك في لقاء إثر لقاء في نيويورك بين وزيري خارجية البلدين جدعون ساعر وناصر بوريطة بحضور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والترس. وحسب الخارجية الإسرائيلية اتجه البلدان أيضا إلى إبرام اتفاقات اقتصادية قبل نهاية العام وزيادة رحلة الجوية المباشرة بينهما. في واشنطن رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرة المفروضة على مسؤولين فلسطينيين، مبررة ذلك بعدم تنفيذ إصلاحات وبأنشطة تعتبرها مقوضة لأفاق السلام. في الملف الأمريكي الإيراني أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يلتقي قادة الدول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لبحث الخطابات القادمة المرتبطة بالحرب مع إيران. في اليمن أكد الحوثيون أن السعودية شنت غارات جديدة على البلاد بعد اتهامهم بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة وسط إدانة واسعة في العالم الإسلامي. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا بسبب حرب أوكرانيا، وتشمل الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين وقطاعات الطاقة والدفاع إلى جانب الأسطول الشبحي، وأحيل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب. تسببت موجات الحرارة المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال الصيف الجاري أشد حرارة منذ 1900 ب8000 قتيل، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية. وفي إسبانيا عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل جرفت السيول قرب برشلونة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليمان. وإلى فقرتنا الاقتصادية، وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، الولايات المتحدة والصين تقتربان من تمديد الهدنة التجارية وخفض بعض الرسوم المتبادلة في خطوة قد تخفف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم دون أن تنهي إذن المنافسة الاقتصادية والاستراتيجية بينهما. والسؤال الأول، ما الذي يجري التفاوض عليه بين بكين وواشنطن، ولماذا يرغب الطرفان في تمديد الهدنة الآن؟
11: تبحث واشنطن وبكين تمديد الهدنة التجارية إلى جانب تطبيق تخفيضات متبادلة على مجموعة محددة من السلع.
12: نوتة أريبيا.
11: تخفض الصين الرسوم على بعض صادرات الطاقة والمنتجات الزراعية الأمريكية مقابل خفض الولايات المتحدة الرسوم على مدخلات إنتاج وسلع صينية تحتاجها المصانع والأسواق الأمريكية. تقدر قيمة التجارة المشمولة بهذه المفاوضات بنحو 30 مليار دولار، لذلك لا نتحدث هنا عن اتفاق شامل بل عن تسوية انتقائية تستهدف القطاعات التي يمكن أن تحقق مكاسب سريعة لكلا الطرفين. الولايات المتحدة من جهتها تريد توسيع وصول منتجاتها الزراعية والطاقة إلى السوق الصينية ودعم المزارعين والمصدرين الأمريكان، إلى جانب تخفيض تكلفة المكونات الصينية التي تعتمد عليها صناعاتها الداخلية. أما بالنسبة للصين فتحتاج إلى استقرار صادراتها وعلاقتها مع السوق الأمريكية، خصوصا في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار داخل الأسواق والاقتصاد الصيني. لذلك الدافع الأساسي ليس إنهاء الخلافات بين كلا البلدين بل محاولة تجنب عودة التصعيد، حيث أن الرسوم المرتفعة ترفع تكلفة الإنتاج والأسعار داخل الولايات المتحدة، في المقابل تضعف الصادرات والنمو الصناعي في الصين. ومن هنا أصبحت الهدنة مصلحة اقتصادية مشتركة حتى مع استمرار المنافسة الاستراتيجية بين كلا البلدين.
0: زياد، ما السيناريوهات المتوقعة بعد توقيع هذا الاتفاق بما يخص المنافسة الاقتصادية الصينية الأمريكية؟
11: السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكن ضمن حدود أكثر انضباطاً. الاتفاق الجديد قد يخفف الرسوم على بعض السلع الزراعية والطاقة ومدخلات الإنتاج كما ذكرت، لكنه لن ينهي حالة التنافس حول التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة وسلاسل الإمداد العالمية. الولايات المتحدة ستواصل تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، وستشجع الشركات على نقل جزء أو كل من إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو دول حليفة. في المقابل ستعمل الصين على زيادة اكتفاء التكنولوجي وتوسيع أسواقها في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، واستخدام تفوقها في التصنيع والمعادن النادرة كورقة تفاوضية مع الجانب الأمريكي. لذلك الاتفاق المحتمل لن يصنع شراكة استراتيجية جديدة، لكنه قد يؤسس لمرحلة من المنافسة المدارة يتعاون فيها الطرفان في الملفات التجارية التي تحقق منفعة متبادلة، مع استمرار المواجهة في القطاعات الاستراتيجية التي ستحدد قيادة الاقتصاد العالمي مستقبلا. لذلك يظل السيناريو السلبي قائما إذا تصاعدت الخلافات حول تايوان على سبيل المثال، أو التكنولوجيا، أو بما يتعلق بضوابط التصدير. عندها قد تعود الرسوم والقيود بصورة أشد، وتتسارع عملية فصل سلاسل الإمداد بين البلدين.
0: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
9: صباح مونتي كارلو الدولية، نبيل شوفان، سليم حميتوش.
0: وإلى أخبار التسوق والاستهلاك معك سليم، لنبدأ بانتعاش مبيعات السيارات في مصر.
1: نعم نبيل، وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، قفزت المبيعات خلال يوليو الماضي إلى 18,000 وحدة، مسجلا نموا شهريا بنسبة 3.3% مقارنة بمبيعات يونيو الماضي. وتراجعت قيمة واردات مصر في السيارات الركوبة وأجزائها بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 1.943 مليار دولار، وبلغت واردات السيارات الملاك وأجزائها نحو 1,943,000 دولار مقارنة ب2,030,000,000 دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
0: وسحب عبوات لحم خنزير مقدد من متاجر يو في فرنسا بسبب تلوث بكتيري.
1: أعلنت السلطات الفرنسية سحب دفعة من مكعبات لحم الخنزير المقدد المدخن المباعة في متاجر سوبر يو وإيبر يو ويو إكسبرس، والتي تتبع لمتاجر شركة يو، بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية. ويشمل استدعاء عبوات بوزن 200 غرام من علامة بخيميني تحمل رقم التشغيل 76,52,370 ورمز الشريطية الذي يظهر في الرقم التالي 36,60، بعدما أعلن عن انتهاء الصلاحية بتاريخ 3 نوفمبر، وبيعت المنتجات بين 8 و10 سبتمبر، وطلب من المستهلكين عدم تناول المنتج وإتلاف أو إعادته إلى نقطة البيع لاستيراد ثمنه.
0: شكرا لك سليم.
9: النشرة الرياضية،
1: وهي اليوم مع وديها في عني.
0: سباعية لبرشلونة في الدوري الإسباني. صباح الخير وديع.
12: صباح الخير. سبق لفريق برشلونة أن سجل خماسية 4 مرات خلال هذا الموسم. أمس سجل سباعية بسبعة أهداف مقابل هدفين، تغلب على سانتاندير في الجولة 6 من الدوري الإسباني لكرة القدم. رافينيا قائد الفريق سجل 3 مرات بما في ذلك مرتين من ضربة جزاء، فاعتلى بالتالي ترتيب هدافي الليغا ب9 أهداف متقدما على لامين يامال وكيليان بابي ولهما 7 أهداف. لامين يامال سجل أيضا أمس أمام سانتاندير، وانفرد برشلونة من جديد في صدارة ترتيب الليغا الإسبانية وله العلامة الكاملة بعدما سجل فوزه 6 في 6 مباريات. يتقدم على ريال مدريد بفارق 3 نقاط، وعلى أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب بفارق 5 نقاط. أتلتيكو مدريد الذي تغلب أمس على أوساسونا ب4 أهداف دون رد. والمهاجم الشاب المصري حمزة عبد الكريم بقي جالسا على دكة البدلاء، لم يستخدم من قبل المدرب هانسي فليك في مباراة برشلونة ضد سانتاندير. هو الذي كان تم تمديد عقده حتى نهاية موسم 2030، وجرى التوقيع خلال حفل أقيم بحضور رئيس برشلونة جوان لابورتا. تقرير محمد عوض.
13: في 18 من عمره فقط نجح حمزة عبد الكريم في لفت الأنظار بعدما قدم مستويات لافتة خلال فترة الإعداد. 4 أهداف كانت كافية ليقرر برشلونة التحرك سريعا ويعلن تمديد عقده حتى عام 2030 مع تحسين شروطه المالية ورفع قيمة الشرط الجزائي.
14: إحساس جميل، حاجة بفخور بيها طبعا، مش بس إنك بتجدد، إنك تقدر تكتب تاريخ مع النادي ده. عندنا هدف السنة دي بالذات اللي احنا نكسب دوري أبطال أوروبا، وحاجة الفريق بيشتغل عشانها.
13: خطوة تعكس حجم الثقة التي يحظى بها اللاعب داخل النادي الكتالوني، لكنها لا تعني بالضرورة أن يكون جزءا من التشكيلة الأساسية. هل تكون أهداف فترة الإعداد مجرد بداية؟ وهل يستطيع حمزة عبد الكريم أن يتحول من موهبة مصرية واعدة إلى اسم حاضر بقوة في هجوم برشلونة؟ الإجابة لن تأتي بين ليلة وضحاها، لكنه ومن دون شك يراهن عليه كجزء من مشروع المستقبل الكتالوني.
12: ريال مدريد كان فاز أول من أمس على إلشي 3-2، فوز صعب حققه في الوقت بدل الضائع عبر المهاجم الشاب كارلوس إسبي بعد تمريرة من كيليان مبابي. وكيليان مبابي تحديدا محط جدل في قضية ارتداء قمصان مؤيدة لسبتة مع قراره برفقة زميليه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإبراهيم كوناتي إخفاء عبارة التضامن مع سبتة المطبوعة على قمصانهم قبيل مباراة فريقهم مع إلشي أول من أمس في الدوري الإسباني، ورفع ثلاثي قمصانهم بحيث لم تعد عبارة كلنا مع سبتة ظاهرة بالكامل، هي قمصان خاصة ارتداها اللاعبون في عدة مباريات فوق قمصان اللعب قبل قلعها عند انطلاق المباريات. ووفق صحيفة آس، فإن ريال مدريد لم يمنح لاعبيه حرية الاختيار بشكل فردي بشأن ارتداء القميص أو عدم ارتدائه. وبعد كل هذا الجدل قام مبابي مساء أمس بتوضيح موقفه وقال لصحيفة آس الإسبانية: أعبر عن تضامني الكامل مع سبتة وجميع الضحايا، لأنني قبل أن أكون لاعبا أنا إنسان، لكنني أردت أيضا التعبير عن أفكاري تجاه جميع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضا. كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية الآن، وإقصاء نادي مانشستر يونايتد في الدور الثالث، هزم على أرضه أمام برايتون 2-3 بعدما كان تقدم بهدفين لا شيء باكرا. وتبقى مباراة أخيرة تقام اليوم بين مانشستر سيتي ونورويش سيتي من الدرجة الثانية. ورفع عدد سباقات السرعة القصيرة في الفورمولا واحد سبرينت من 6 إلى 10 في رزنامة الموسم المقبل. سيقام السباق القصير للمرة الأولى في كل من البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبوظبي، بينما يعود إلى كندا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وقطر. ينطلق الموسم مع جائزة البحرين التي تعود إلى موعدها المعتاد، يليها في الأسبوع التالي سباق السعودية بعدما ألغي هذا الموسم بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ويختتم موسم العام المقبل بسباقي قطر وأبوظبي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور أيمن شومان لفتح ملف هل نرى بأعيننا أم بأدمغتنا؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني التناظر. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة بتوقيت باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: باريس تستعد لاحتضان مؤتمر لدعم الجيش اللبناني بدعوة من الرئيس ماكرون ومشاركة نظيره اللبناني والملك عبدالله الثاني. جولة محادثات بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن تمهيدا لمفاوضات روما. برعاية أمريكية، المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء وفتح السفارات بينهما. واشنطن تمدد حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وترفض منح الرئيس محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحوثيون يقولون إن السعودية شنت غارات على اليمن بعد اتهامهم باستهداف مدينة مكة وسط إدانة إسلامية واسعة. ترامب يعقد محادثات مع قادة الخليج الأسبوع المقبل بشأن إيران. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون عقوبات ضد روسيا وأحاله إلى ترامب. ترامب هدد الاتحاد الأوروبي بسبب خطته التي وصفها بالعدائية بعد اقتراح المفوضية أن تصبح كندا أول عضو شريك.
2: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: ماذا سنفعل بكل هذا الوقت يا نبيل؟
1: مدونة اليوم مع جمانة حداد.
3: شاهدت أمس على نتفليكس وثائقيا عن الذكاء الاصطناعي يبدأ من خوف بسيط وشخصي جدا. يكتشف المخرج أن زوجته حامل، أي أنه على وشك أن يصبح أبا، فيصير فجأة سؤاله عن مستقبل الاي اي سؤالا عن العالم الذي سيولد فيه ابنه. هكذا يذهب بحثا عن إجابات ويحاور عددا كبيرا من العلماء والخبراء. بعضهم يقول له إن الذكاء الاصطناعي قد يخرج عن سيطرتنا ويدمر البشرية في غضون عقد من الزمن، فيما يرى آخرون أنه قد يحسنها على نحو لم نجرؤ حتى الآن على تخيله. لا أعرف أي الفريقين على حق، وأرجح أنهم هم أيضا لا يعرفون، لكن فكرة واحدة من الفيلم بقيت عالقة في رأسي. ماذا لو حقق الاي اي واحدا من اقدم احلام البشر، الا وهو تحريرنا من ضروره العمل من اجل البقاء؟ نحن نخاف طبعا ان ياخذ الاي اي وظائفنا، والخوف مشروع تماما في عالم لا يزال يربط الحق في الطعام والسكن والعلاج بالقدره على كسب المال. لكن هذه في جزء كبير منها مشكله النظام الاقتصادي الذي نعيش فيه، لا مشكله الاله نفسها. فإذا استطاعت الآلات يوماً أن تنتج معظم ما نحتاج إليه، يصبح السؤال الحقيقي: هل سنستخدم ذلك كي نجعل ملايين البشر عاطلين عن العمل وفقراء، أم كي نحرر ملايين البشر من الاضطرار إلى بيع معظم ساعات حياتهم مقابل الحق في أن يعيشوا؟ لطالما حلم الإنسان بالحرية، لكننا بنينا حضارة كاملة حول العمل إلى درجة أننا صرنا نعرف أنفسنا به. طيب ماذا لو اختفت هذه الضرورة؟ ماذا سنفعل بكل هذا الوقت؟ سنقرأ طبعا، سنسافر، سنتعلم لغة أو آلة موسيقية، سنحب أكثر، سننام أكثر، سنمارس الجنس أكثر، أو سنجلس ربما في الشمس ولا نفعل شيئا على الإطلاق من دون أن نشعر بالذنب لأننا لم نكن منتجين. لكني أتساءل، ما إذا كنا سنعرف كيف نحقق ذلك؟ فنحن نخشى كثيرا أن تصبح الآلات شبيهة بالبشر، بينما الأجدر بنا أن نخشى كم أصبحنا نحن شبيهين بالآلات، لا ندرك قيمتنا حين نتوقف عن العمل. لا أعرف إن كان الاي اي سينقذ البشرية أو سيدمرها، لكن إذا تحقق السيناريو الأكثر تفاؤلاً وأعاد يوماً إلى الإنسان الساعات التي قضى قروناً يبيعها كي يبقى حياً، فسوف نواجه سؤالاً لم نتدرب عليه بما يكفي: ماذا سنفعل بحياتنا إذا أصبح لدينا أخيراً وقت لنعيشها؟ جمانة حداد.
4: أبراج مونت كارلو الدولية، نوتة عربية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
5: نعم، القمر نمبارح المساء انتقل إلى برج القوس، راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. اليوم معناش خلو مصر، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها. الزوايا اللي بتتشكل اليوم، أول زاويتين تشكلوا تقريبا الساعة واحدة بعد منتصف الليلة الماضية. الأولى تراين 120 درجة مع نبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. والثانية سيكستايل 60 درجة مع بلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الزاوية الثالثة حصلت الساعة تقريبا الساعة 6 الصبح، تقابل مع أورانوس، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. بعد ذلك المساء الساعة 5:15 في زاوية سيكستايل، يعني 60 درجة مع عطارد، هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. وآخر زاوية جاية الساعة 8:15 بالمساء، تراين 120 درجة مع كوكب زحل، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية.
0: وكيف سيعود هذا اليوم علينا وعلى كل برج؟ والبداية بأول برج وهو برج الحمل. البارحة كان اهتمامه منصب على تنظيم الأمور المالية المشتركة، ماذا عن اليوم؟
5: لا، هو ارتاح من هاي الشغل اليوم. اليوم مركز أكثر شيء على إجراء الاتصالات البعيدة، وفي احتمال يكون في عنده سفرة للخارج أو بتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة. في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بالنسبة للحمل، هاي الفترة كويسة إنه الطرف الآخر كشريك، شريك العمل بالذات، يتفهم وجهة نظرهم. التجار يستغلوا هذا اليوم، يستفيدوا منه في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: ماذا عن برج الثور أستاذ إبراهيم؟
5: الثور هو يا سليم المشغول في إعادة أو ترتيب أموره المالية المشتركة، وبنبشرهم في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون من تركة أو ميراث أحيانا. لكن مطلوب من الثور ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، لأن الشمس الموجودة بالعذراء تمده بالطاقة وتساعده. إذا صحة الإنسان اللي بهم أمره، وبنلاحظ أنه الأجواء الرومانسية بتم دافية عندهم.
0: برج الجوزاء،
5: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة ما يبالغوا في التوقعات، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. مع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج، ما في مشكلة بالمرة، لأنه شفنا ما فيش خلو مسار عنا. ممكن جدا كمان الجوزاء يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. هاي الفترة ممتازة للجوزاء لممارسة نشاطات أدبية، ولكن التحذير للجوزاء لآخر الشهر يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
0: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج السرطان؟
5: ممتازة جدا الأجواء الرومانسية، لا غبار عليها أبدا. بس اللي مشغل السرطان اليوم أكتر شيء هذا العمل اللي راح يتراكم قدامه تدريجيا اليوم وبكرة، فبنقولهم ديروا بالكو على صحتكم، ما تبالغوا في أي جهد جسماني. لحسن الحظ للسرطان، الشمس الموجودة بالعذراء بتساعدهم تشحنهم بالطاقة، ونجد أنه أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الأسد؟
5: ينصب تفكيرهم أكثر شيء للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية مع الأسف مش كتير دافية، فبنقولهم مع ذلك إذا ناجحة ممكن أنه تمضوا وقت حلو مع الطرف الآخر كحبيب. طبعا الحظ إلى حد ما يلعب دورا معهم، بس ما يبالغوا في ذلك في تجربة أوراقهم بأوراق اليانصيب مثلا، هذا كلام مش راح يعطيهم نتيجة. لكن حظ مقصود في التعامل مع الآخرين. كمان أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: برج العذراء،
5: العذراء مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، الفرصة متاحة قدامه لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن يقوم مثلا بتغيير المسكن أو شراء أو بيع عقار معين بيستفيد من ذلك، الأجواء بتكون مهيئة. العذراء كمان بنلاحظ عليه بهاي الفترة أجواء رومانسية حلوة، ولكن بتم أفكاره من صب طوال هذا الشهر حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: وكيف هي الأجواء عند برج الميزان؟
5: الميزان نشط اليوم في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، أو حركة جسدية سفر واتصالات ولقاءات ومقابلات، وهي بتكون مبدئيا ناجحة معه لأنه عنده عطارد. عطارد لما يكون بالميزان بيعطيه قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب وإقناع الآخرين بوجهة نظره. التجار المحليون عملهم بيستفيدوا في عملية البيع.
0: برج العقرب.
5: العقرب بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ من قبل وبعثر على شغل كانت ضايعة. شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية بيعززوها أكثر وأكثر. في اللي بيكون خالي الوفاض ممكن جدا يبدأ علاقة عاطفية جديدة. كمان الشمس ما ننساش إنها موجودة في العذراء، بتساعدهم لتشحنهم بالطاقة.
0: وهل ما زال برج القوس نشط اجتماعي أستاذ إبراهيم؟
5: نعم، القوس الحقيقة هو من امبارح المساء القمر انتقل لعنده، فلما انه القمر موجود عنده اليوم بكرة واضح تماما انه راح يكون مليان طاقة مليان نشاط، هو بأمس الحاجة الى ذلك لانه الشمس الموجودة بالعذراء مش عم بتساعده حتى تعطيه الطاقة المطلوبة. اذا يستغل هاليومين قديش بيقدر يواجه مشاغله ينجز اكبر قسم منهم. ممكن يبادر كمان اليوم بخطوة جديدة فيش معوق قدامه لانه ما في خلو مسار، وبتم قدامه فرص حلوة من هون لآخر الشهر للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة. يعني ممكن قسم منهم ياخذ وكالة استيراد أو تصدير، أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: برج الجدي.
5: الجدي مع الأسف وجود القمر بالقوس اليوم بكرة هاي فترة مش كتير مريحة لهم. صحيح الشمس الموجودة بالعذراء تمدهم بالطاقة بين الحين والآخر، لكن القمر يعمل عكس ذلك. إذا مطلوب من مواليد برج الجدي إنجاز اللي بيقدروا عليه من عمل ضروري وعاجل، وأن يخلدوا للراحة. أهم شيء ما يدخلوا في مواجهة أو مشادة كلامية مع الآخرين، ما يعصبوا على أتفه الأسباب، يكونوا صبورين أكثر. كمان بنلاحظ من ناحية ثانية إيجابية إنه أجواءهم رومانسية جيدة ناجحة، وأفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: برج الدلو.
5: الدلو وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من الجدي، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. هاي الفترة بالنسبة للدلو الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، وبتم قدام مواليد برج الدلو لآخر هذا الشهر فرص لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إحراز تقدم في مجال عمله.
0: وآخر برج وهو برج الحوت، على ماذا ينصب تركيزه اليوم أستاذ إبراهيم؟
5: نعم، بالنسبة للحوت مركز يا سليم أكثر شيء على العمل وعلى المركز الاجتماعي. أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف قدامه فرصة اللي يدفع بمصالحه لقدام، إذا في له مطلب عادل ممكن يحصل عليه من المسؤولين. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب في أي ساعة من ساعات النهار. بالنسبة للحوت كمان بنلاحظ أنه الأجواء الرومانسية دافية عندهم.
0: نعم أستاذ إبراهيم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر ركن في هذه الفقرة هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
5: اخترت يا سليم مخرج ومنتج وسيناريست أمريكي اسمه براين سينجر.
0: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيلا شكرا وتبايمك.
5: أنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: شكرا.

0: أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار. كيف تتعاطى وسائل الإعلام؟
1: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: وحياة عيوني بتندم، بدك تقهرني طيب، غبلك شي غيب وجرب، لما بترجع يا حبيب يا حبيب شو بدك تندم يا خويي شو.

نحنا يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: ليل
1: بلغة عربية أغانينا هي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هي
0: صف قلبي بلا وعين بلا وعين مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سي في دي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

ورد وزنبق غمزاته مرة بيحن شوي مرة بتقسى لفتاته عيونك يا بحيرة مي ورد وزنبق غمزاته مرة

0: واعرف
1: ويل
2: سبقونا عيونك
0: يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف مرة فيهن شتوية عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكونوا صيف ومرة فيهن شتوية

0: ودوني ورميوني وعا آخر دنيا ودوني ومن آخر دنيا جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنجمات
1: وكمان هيك
3: خليها قلبها تجرى
1: وكمان هيك
2: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
1: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية.
0: نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

راح الليل وجهك بعده هون، راح الليل صوتك بعده هون، يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل وضاعت مطرحنا، صوتك وجهك خيالك هون

يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير سلم عن الضفاير واحكي لك حالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لك حالي شو صاير حلفتك يا طير

0: كمان هيك
1: قالك في حالك كيف اهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
2: نسيتها ولا انا نسيتها
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريدوا من المختار؟
0: عاوزوا
1: يا ابني
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب.

0: قلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
1: بسمعك بروز جبالي بقلب عيوني بخبيكي قصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كلمة

0: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاح من ضربي وان بطروحي
1: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاح من ضربي وان بطروحي
0: سمر عيونك خضر وصاع علي اغلى من روحي رح باخد قلبك وبطيره بيلوموني لوموني
1: يم الشال اللموني حبيتك قد عيوني هدي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني
0: يم الشال الليموني حبيتك قد عيوني هدي ايدك حتى نطير ونقدروا يلحقوني
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بعد ما شفت شي ما شفت شي ما شفت شي.

0: ليك تعال لك أهم شيء الدروا دو لوم.
1: أها نحن يعني
0: تسلم لي أنت.
1: الله لا يوفقك يا أبو عبد الله.
2: صارت سنة

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

يوم بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية
1: أغنية
0: هاي.
2: ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي،
0: وكمان هاي
3: اكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الحبايب والأهل
1: والأصحاب
0: والوادي
1: وبلادي
0: ورقصني يا جد.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: notaarabia.com

0: بدنا نجوزهن بعرس وعيد وعقبالكن يا كل هالحلوين.
1: نوتة عربية.

0: على عين تبقي لقيني، على عين تبقي حاكيني، على عين ملي وسقيني، على عين
1: على عين شفتك سقي، يا عين شو هالصبي، والعين تنزل مي، على عين
0: تمشي والهوى يصفى، والسحر ينقط عجبينا، والجرة اللي عاكتفى شو بتقضي الله يعينك، تلفت عالميلين والهوى عالميلين،
1: تتلفت عالميلين والهوى عالميلين،
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي، وما بعرف مد

0: العين
1: العيش بنفسي يا عيش الوسطي والعيش بنفسي يا العين
0: شفتها قعدت تطلع في معها خاتم بالعلم

على عين، مليه وسقيني على عين.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية. لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: Turn up the volume. Are you ready? And to all the ladies out there, you're hearing it first. What am I?

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت، وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

القلب الحقني عالفرمشية، الحقني يا محبوب القلب الحقني عالفرمشية، والله يلعن بي الحمق ودخلك رح يغمى علي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بالحب ولا وحدي كملت. سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب

سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا عربية
0: تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا نوتة مع كل أصدقائكم عربية، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بداله
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، مش ممكن اقدر ليها.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

لك شربت المر، شربت المر وبعد المر خل

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تحسبني شي عابر دمتوان حسبتك من هلي أدعى الله يفتر الوقت أو توقع بواحد مو وفي مي الضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متين.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم nota arabia.com تستحق السماع.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبون.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك.
2: اشتقتي ليه يا كذابة.
0: وكمان هيك.
3: عالطاير

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
0: وكمان هيك

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
3: نوتة عربية
4: نوتة عربية مبروك الإذاعة معكم مجد مصلي
2: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع
5: عفيك شو فيك تكشر كشر وعطت حق